يوغا لو عملون ان انا نانيل غلو عملون هيك خنيو تكون متاي ما تكون نو قال تكون نو تكون نو تكال تكون نو لو اوكي اوكي ملوني بو وقت ملا بتو ما تاي ما كاني كو غنو تاي ما تمي تكول وقت مني ما يرو كاني كو غنو اتم تين لا في مغما هو تاي كلين اتوان تي تو غابن نو تكنيو تيا بالو مو تاي كوا ويقولون